سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحق هدفيته، مايكت الحق هكوابل، بس ليه بدناش نتفاقه، فشش بيجي بالساهل. الخيل منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.

0: Maya, que Maya.
1: Você Maya.
0: Maya, Maya, Maya, Maya, go.
1: Você Maya.
2: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
3: Я Телей Коскунь, обзаны по радио кампус. Доброго дня, мы звучим радио.
4: Welcome to radio campus.
5: Bonjour à tous.
6: Rod Bahar, خوش آمدید.
0: Salam Bahar, خوش آمدید.
7: مرحبا بكم في كلية الراديو.
8: Radio campus, c'est super.